ولا في الموت هتسمعني بخوط في الموت ادور يا علا عنك غريب في الموت في الدنيا غريب واديه غريب الدار في موته بيهتدي بالنور ونورك في المنام شفته ونورك في الدموع شافني بغني عشان بموت علشان ما متش يوم ما مالك مات كانتو porque muero porque no he muerto.